0: وين انا قصر اندق اوريك كما خا كتوخت انشا كتراكي باتشاسينا ان ابختاتي خلات الرني يا واسي خلالي خلات الرني والي بوني كتشان وايت امباك ستقلو كما تشاخم قمر طوانياني باتشا مورتس كتنجا
1: نيو تسكيو باتشا تسكيو خلاتا
0: Wali kiu kamaha cegu cewek katok tanyan hilata rene ya wasi paru akar mangkasina ukamata cikan asnyani ya incita umar sweet itcha hilata rene arun asnyan mabar marka cina ga istab kapun tau kata incita parlanya ne tapi guna arus kip tau nyan cer ya wali kiu kamaha marat sweet apa tilan aku jangan akan incita ukut tanyan